0: المراقبة شو عم بتصير؟
1: المراقبة احنا فلسطين الكبار، احنا في اي لحظة ممكن ننفخ، ممكن نموت واحنا ماشيين، لا احنا مفتوحين.